أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيكم إياي ذكر الله وبركاته. كمسلمين kewajibannya Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak hentinya kita bersama-sama dalam keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan apa yang dilarang. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dalam golongan

0: الحمد لله حق عظيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وحده معه اشهد ان سيدنا ونبينا محمدا وسلم تسليما واعلم ان الله معكم فقال جلاله عليم ان الله ملائكته يصلون على النبي كيف نشاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين اللهم صل على المسلمين والمسلمين والمؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يعمل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والحسنى
1: حي على الصلاة حي على الصلاة قد قام للصلاة قد قام للصلاة.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين